نحن بنتعلم هذا الله بيفرجه يعني فلسطين ما حد مش ناطر مش ناطر حدا لا حد ناطر فلسطينيه يعني احنا ما قتلنا ما حداش بيقاتل ورانا

بلاش نحكي عالماضي ماضي هذا كله جراح كل الحكي عالفاضي مستقبل ربي ولادي مناح خلي الولد يضل مبسوط خلي الولد يضل مرتاح تونس مو